البائس القديم وتمسح الحزن عن المساجد. يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي